0: Pas de fumée sans feu, pas d'idée sans être deux.
1: راديو البيجيس، مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم، الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM، خليكم معنا في راديو البيجيس.

مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو القمر يجيب احلام والشمس راها تدي صح الايمان والامل مازال عندي ما لتبسم من وجهك الدمعة محي خطر مهما كان نهار جديد رح يجي ان شاء الله.